0: Sebentar lagi azan akan disiarkan menandakan masuknya waktu solat fardu zuhur bagi seluruh negeri Perlis.
1: Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Ashhadu an la ilaha illallah. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله
2: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
0: Selamat menunaikan ibadah solat Jumaat daripada kami warga kerja Perlis FM.

0: Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Salatu wassalamu ala Sayyidina Muhammadin Nabiyil Amin wa ala alihi wa ashabihi tahirin wa ma tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdah la sharika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du, faya ibadallah, ittaqullah, ittaqullah haqqa tuqatih, wa'lamu anna Allah amarakum bi amrin azim, amarakum bis salati wat taslimi ala nabiyyil karim. Faqala Allah ta'ala, inna Allah wa malaikatahu yusalluna ala nabi, ya ayyuhalladhina amanu sallu alayhi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim, wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Warda Allahumma anil khulafa'ir rashidin wa an baqiyati sahabati ajma'in wa anit tabi'in wa tabi'in tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yawmiddin. وارض عنا معهم يا اكرم الاكرمين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الاحياء منهم والاموات. اللهم ايد بدوام التوفيق والهدايه والصحه والسلامه جلاله ملكنا كبهدل يا مهام اليسري بدك بغيندا yang dipertuan agung Sultan Ibrahim وكذلك كبهدل يا مهام اليسري بدك بغيندا Raja Permaisuri Agung Raja Zaris Sofia. اللهم احفظ علماءه ووزراءه وقضاته وعماله ورعاياه من المؤمنين والمؤمنات برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اجعل بلدنا ماليزيا آمنا مطمئنا سخاء رخاء دار عدل وإيمان وأمن وأمان وسائر بلاد المسلمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وانصر إخواننا في فلسطين ودمر أعداءك أعداء الدين وانصر من نصر الدين واخذل من خذل المسلمين وأعل كلمتك إلى يوم الدين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. واذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم واسألوه من فضله يعطكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون.
1: Alhamdulillah, selesai sudah saudara khutbah Jumaat sebentar tadi. Semoga apa yang disampaikan dapat kita jadikan panduan dalam melayari kehidupan seharian kita. InsyaAllah, kita akan ke udara lagi menerusi secara langsung khutbah solat Jumaat pada minggu hadapan. Terima kasih kerana bersama dengan kami. Saya Fandi Abdullah, mewakili Session Radio, bahagian penyiaran JAKIM serta rakan dari unit siaran luar radio RTM, Encik Muhammad Fikri dan Encik Ahmad Faris. Ma'assalamah wa ila liqa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali ke Konti Nasana FM bersama dengan rekas-rekas.
2: Anda sedang dikirimani frekuensi 102.9. Terima kasih atas kesetiaan anda.
3: Anda kini di zone lagu-lagu nasyid. Perlis FM.

هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي

0: الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله.
1: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعده.
2: Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, sama menunaikan salat fardu isya bagi seluruh negeri Perlis.

الصلاة القائمة. آت سيدنا محمد الوصيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه المقام محمودا الذي وعده، إنك لا تخلف الميعاد. يا الله، وهي تهل yang mensyariatkan serun azan, solat yang akan didirikan. Kurniakanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasilah, tempat yang terbaik, keutamaannya, kemuliaan dan darjat yang tertinggi, serta letakkanlah baginda di kedudukan yang terpuji.